0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى

0: وصلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: ارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم.

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صافوا صفوفكم فإن قامة الصف من تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة رحمكم الله. صلاة على صلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا وقضى ربك

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه ذريته. الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ضالين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: آمين.
1: اللهم يا ميسر العسير فتيسر لك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان وتيسر حاجتنا لك كسر وأنت المبهر البصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
1: واحرسنا بينك التي لا تنام واكنفنا بك نفيك الذي لا يرمى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للعالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا

0: غدو ولا آصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
1: قل الله خالق كل شيء
0: وهو الواحد القهار.

0: لنرينك
1: بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤكب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين

النور وذكر هم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اشكروا نعمة الله عليكم

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر

الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من

0: كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد
1: لا يقدرون
0: مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. إن يشاء